قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف

فلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى

انذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوا

قدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

قل بهل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

يعلمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

هم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ

أعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا

السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

مبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

مشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
1: يا ربنا يا ربنا
2: يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا بأن تصلي على سيدنا والبريد وعلى محمد وأن تسلم على جماعه خير سلمدا ولا فسلمدا صلى عليه وسلم وغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا وغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة تزيدهم من سلما وغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة لهم تقول حسنا يا الله صل أبدا وسلما.

واجبر علينا بركات المسمنا ودننا مسمد بعصبرا واجبر علينا بركات الفاتحة واجعلنا أهل وزب المادعة ودننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرنا

وكلما لم تكن لي يا مولاي ودفنا بغيرك لا روى وكلنا جائزا لما روى

بحرمة المصلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه وكل مسلمين وتغنني عن التعرفات يا والد ربي وسيم وسعد وبدعائه وكل اسماء هي من ادري وكل واسماء.

أرسل بغير جهد شيطانا وليكن في وجهي حضانا بغربة الألف بالتعوس خلل لي العزمة يا معوس بغربة العين تجاوز فتى عمن يلوز في عيسى عبدا بحرمة الوعي لن يوكيا ما رمت منك كرما متكيا بحرمة السار أسر لكل ما يسوء بسيء من النعي سمان

والمرسلين والذل ربيا وجربيا في وجهك الكريم يا واجب العزمة والتكريم قلوب سر النسان حي غرتا وسكنا تشكما بهرتا يا ربنا يا سلام وسماء.

يا ربنا سلي سلام على الذي سميته محمدا وعليه وسلم سميته يا حبيب الذنب وحب الدخان.

سليم سلمي سلامي على الذي سميته بكامل وعلي وسبي وللأمان يسر من لي أطفى وللأمان سلم وسلم على إبليل حبيبك المقدم الخليل وعلي وسبي وصهدي يا عاصم البلاد الرسول صلي على نبيك تكسر علي باسم ذلك المدسر يا من به اذنك لي ما قد بزا مؤيسا مني يا واسن الحسن وسلم عليه بالآل بها وسلم يا من يجود بالمرأة صلي وسلم يا مجمل على الذي سمعته مسمن.

وابت من في نفس المفكر سل وسلم يا هلالي على المصنف بسبيه الله ولا والاسر يا سبيل وعلى النسك واسكر النسر سل وسلم يا الهي على المصنع بنجيه الله ولا والاسر يا ارباب النوال وبي ابشر النوم يا عيوان سلم سلم يا الهي على المسمى بكليم الله وعلي وسبي سلم يا من الخير يتوجه الامان سل على خاتم كل الانبياء وخاتم الرسل ترك ربيا سلم وسلم يا مريد النور

وسلم يا عبدي بدعي على الذي سميته بدعي وعليه ما سعى بكم عليه واصنع حالك

مسلماً عليه بالأهل الكرام وصحب واسم وسليم بن انزرام وسليم وسليماً يا حبيب على المسيح سمعته حق طويل ولا لباس بسبب القتال لا عازماً كل من الأقل

يا راضي عن نبيك محمد صل على من اسمه محمد ولا لوالسبي سبي توالوه ما صلى من قلبي.

وصلي على الذي حازت بها المصطفى والمرتضى والمجتبى وسلم على الصحابه وبالسفر

وليكن به الحسام. صل وسلم يا خير الأمير على مخرب سماته سفير والأهل والأزاب الهادي الأكبير لا باقي صوتي بوددي لواهب العلم الجلال بدنا صلي على

وطالبك كريم يا ربنا صل وسلم سرمنا على النبي المسايا امنا يا ربنا صل وسلم ابدا على رسول وسرور عبدنا يا ربنا صل وسلم.

عليه وسلم سمعنا على الذي سميته محمدا وآله وسلم وبرمان لعله سمع لسابقه.

فلا وجه صلاة بسلام لمن له بركة تلتلام يا فلا وجه صلاة من يتهدي إلى النسيس كله خير قدير يا فلا وجه صلاة من كريما واقتدي بجاري خير أمان يا ربنا متصلى من قبلنا نهاية لمن صلى في قبلنا يا ربنا بشر خليلك الأمين لخدمتي وكل صالح نبي آمين يا رب في وجهك يا رب.

كاب اف ام سيرج منتخب باكي خلف جرال دي بريتش يلا في اغلول تي عندك بير نجابو توك سنتو باكي سيرج عبد الخالق فال خليفة مام شيخ ابراهيم فال نجابو توك مام شيخ ابراهيم فال جيب سيرج ابو باكي خليفة سيرج فال يلوم باكي نجابو توك سيرج فال لوم باكي جيب سيرج عبد الرقي فال خليفة سيرج مورتا لفال نجابو توك سيرج مورتا لفال جيب نوي نغو دوك لو سو برامبي سو وانا تالا دين نيغل واتشو بليغي بايندام فال bayndam fall mu serigne mortala fall ak soxnam ben mu serigne fallu bayndam fall momé nak ma wacc ligéy demb ci guddi inshallah dañu ko djébal boromam tayji gannaaw buñu jullé takusan di ñaan yalla suñu borom xaré ko ci aljana ye gëna kaw.

أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح.

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

أولاد فاتر السماء ولم يعلم السماء وليما لما سماء فاد وأتاني سماء أولاد فاتر السماء ولم يعلم السماء وليما لما سماء فاد وأتاني سماء

0: إن الله
1: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

يقود من لم يعلم ذلي ما يملا سبل بالزبل على الزبون يقل امري ويبين الى الجنان سلما

وكالكليق الغلقاء أهلاني الله وسقاء بلا مادي بسقاء لقمة العبد سقاء وليأداب سيما

ومن غلاجي هرما هزم ربي المدين في رمضان وربي أجيب لي كل سبوع رازلي لم يكرم أحيانني مقاتل ولا أغلني قاتل ولي مبيه قاتل من رحمت لخلما أحيانني مقاتل فَنُمَلَّنِ عَدِلُ

وقال لنا وسمى ليعود لسماء عباد ربه الكمال تقول كل بجمال وقال لي أبا الكمال عندي راض الملقى يذب أني الغفور نجم الظلون من غفور وكان لي ماء الكبير ولي قاد السماء حمدت ربي الكريم عبادة ليس كبير ولي كل ما أروح

وزرت ممن سلم سبحان الذي لا رب له رب المراد منكم بلى لغير يسلم فقد زاد الزمان فضل مداد والقلال لمن أفعل

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, Tobandam.
1: Groupe de communication,
2: Université Cheikh Ahmed Bamba.
0: Radio, Université Cheikh Ahmed Bamba.
2: Ici, Tobandam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير البرية السلام خدمك الذي كفيت المرام سلام عليك أبدا ما السلام بالله ولا ساب ربنا السلام أست مقاما دونه كل مقام وانور كل عبد كما قام أست مقاما دونه كل مقام وانور كل عبد كما قام أست من دونه كل مقام يا نور كل عبد كما قام أنت الذي أخرجنا من السلام بك للنور من أباك بالكلام أصرف الجميع يا خير إمام بما نويت بك سلامت التمام أنت النبي ورسول والأمام بك انقياد السالين بالسمام لك اللدى ربي وراء كل مرام لك بي يا سيدي النجرام جادلنا باقن تالان منام بك فانت سيدي خير الانام نويت شكره عليك كلام وكل سهر والكتاب الاتهام نويت شكره عليك بالكلام وخير آية جوامع الكلام هديتي خذ كرما بلا انسرام يا قائدا من الهك المرام تبت لربي سائرا بالنساء لك وقبل أبغت بيزا هديتي إلى جماد الثانية هديتي إلى جماد الثانية من المهرم الخطوف الدانية ملكني الماهي هدايا كبيرة كل حسن من خير عين كبيرة فرجت بقدم لا ثانية لها من القدم ليس فانية يسر سيدي عروق الداية إلى جناني إلى سعية حديتي إلى نبي زابية بزارة له خيورا دابية إن كلامي بالنبي هادية إلى جناني من الله بادية خدمة خير العالمين يا لي قالي قدر من قالي أحمد دنا رتبة جهرا حالية تهلم إبوت في القالية يا أحمد المختار قدر القافية حبية تدوم ليس قافية درجة المختار ليس قافية إس الآيات للهباد السافية ودي لربي ولو للقاسية حلان وهدي لست دار الناسية ناجيت بي للجماد الثانية من المحرم المني للدانية آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز ذو مغفرة ورزق كريم ودخل الجنة فقد فاز فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى وجهت وجهي بتلا الكتاب لمالكي وارتدي خير الثواب الحمد لله الذي ختمنا بخير سكر قدر مسنا نشكر ربنا الذي تقبل من التلاوة كتاب ننزل نشكر على توجه الضرر إلى سوانا وكفنا من قدر هدى ونور وردا وبركة في سكر من بارتباه مركة للمصطفى للمصطفى للمصطفى سكرنا كيف يغني عن المدى في بيت الموني كون من عبد الله سيد الورى بان لكل من إجاه نورا كون من عبد الله سيد الورى بان لكل من إجاه نورا كون من عبد الله سيد الورى بان لكل من إجاه نورا توسلي بالمصطفى المفدري لقاد تقديما من المفدري إن الرسول الله إن الرسول الله إن الرسول الله فاق البصر والجن والأملاك عز البقرة بركة الكتاب عبد الكون خديمة من جو إلى نور الكون عن النبى القرآن قبل كل ما لم يردود ذو الأراد والسماء سنت مكاتب سواك يعتدي لله ورسوله وأخنقدي يقود للباقي دواما ما وإلى الجنان دون الدرن أو كبتات الباقي مسرة تدوم في سورة الأنفال يا عباس الكريم في سورة الأنفال يا عباس الكريم في سورة الأنفال عباس الكريم في سورة الأنفال يا عباس الكريم لله لله لله ما كتبته من جيسسي ولرسوله لختمي جيسسي هدية مني لربي السكور ولنبيه خديما ساسكور مني لله وللرسول ولسر الإسلام والقبول من دكسس إلى دخول الجنة حتى بلا سن خير من دكسس إلى دخول الجنة حتى بلا سن خير من دكسس إلى دخول الجنة حتى بلا سن خير من حنيت بالجساء والأجور وبصعب أنا صدوري فتن يا مهد وبيرابيو كانوا إلا يفايسون أو سالوا ربي هاتي تجارة المتجاة لمن لينقاد الجساء وجاء خدا ونور وردا ويسر من الكام من أتى وفر هاب عليه من لديه خسلت أني أيوبك العساء فانقسلت واجهني من ربي الكريم أنا في رحمن ورحيم خدا وبسر وأمان وصفا بلا نهاية بأجر أربا سعدني الباغ زيادة كريم أذكروا على كتاب الكريم قادني القرآن قادني القرآن قودا لم يكن لخير الدهر وقاد ليكن كون لمن لم يكن بهاجس ما جاد لي منه بوهد الناجس رد المكاره لخير الله قدها ولا إله إلا الله رد المكاره لخير الله قطا ولا إله إلا الله يزوق ما قلق ويهلق من العسى إلى سواء الملق ما الذي لجاد بالكتاب عن سواء الأمان والصواب وجدت للباقي لي كليتي أقضي قولي أم مليونيتي أدخلت في جيب رسول كل يوم صلى عليه من أجل كل يوم ديني كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سواء الدير دين كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سواء الدير دين كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سواء الدير قبحت ربي ورسول والكتاب مستغنيا عن الحساب الثواب لله قد وجدت ما أحنان عن الخلائق إلى الجنان إلا النبي وجدت ما يغنيني عن الوسائل بلا تخمين لله قد وجدت توحيد الرسل عليهم أزكى السلام من نجل جهاديا قلا وربي قبلا وهو كسيف كل عهد أرسلا نبي إلهي الإجال خير في أبد ما جمع ديري na vahani navyo na vanja saba li qalbi kulli baizin vanja saba hadan allah bila idlali wa marjani jad bil alali tajuduni huruf sikri rabbi bi khairin min nabin rabbi fadani al baqi biman la yakhfa wa jadali bisil nafa qultu wa qadiya tahaddusun bima li khadu wa la yurin qama dalna halakun qadima mujtaba salali rabbu kamajtaba fawsi bisayin qaban siwa fa anna saaka billazi ahwa anna lani albaqi ladai walada khair alwara ma li yasab alqalada sada bila niyatin kulliyati man la yasalu qabil niyati fahamni alim wal qadir min ajli sabaraqan tadbir li wajh man la tulaq abada bima bi adadan abada lisan sukra alayhi salama khair man jada bil وتمتم من الاعداء ورجو سبي كفاني الله في نند محمد قادلي ما لا يفوي خير من
4: الله يا بخ اقسمت بالله
3: من الاعداء والداء والاسى سبي الذي كل يتسان بلي
4: ربي كتاب الله وسنه التي احاديث تفسير للسادي يقود لي الباقي بقرآنه المنى ولبارك الوهاب في العين والأسر
3: سراتي سرات المستقيم التي به أسمنا من الأدار كالمهد والخزي الليل وجه الله ترتيب سكري خديما لمن أغنى أنا نزل يا أسى المسيح لمن قابلي أبكاري من وقيري شكوري قديما للذين أتسوا خبري يدي مسقدمت المصطفى ذات ربة وسمت من الأعداء ورهج وسبي كفاني إلهي في نهج المكر والسقى وسافي قيول الله في القلب صغري مع الله قصد الدر نهي بجائما قد أفى نارا قد نهى قبل بالوري بجائما عاز سيدا بذن وزناه نلنا فلان وخير الدين وزناه وفي سكوري لربي بعدما مددهم حل الذي قد أعبسني الله لقاد رب الذي قد جاد الكرماء بيبي وعدى كل وعماء
4: محمد قد جرت نهوي مناكبه عليهم من ربه الباقي سلامه وجهت أبكار متي للذي أبدا يقود لي كل ما أرد وأسو محمد أخجلت أنواره قمرا وكل شمس نوات في دوابه نبينا لم يكن سرواه في القدماء ولا يرى سرمدا في الخلق سرواه نزلي مدادي كأقلامي عليه له كأنني عند ترب فيه مهواه نبينا قاد لي ما أستبد به ما هل جماهة بدلا من مساياه
3: رسولنا أحمد مطار قدمه باق قدم عدد لهداياه حياته أما الجليل قادت مواهبه وليد خلد ما أرضى وأهواه وجدت ربي بمثل مستوى الزمن وانقاد لي كون ربي لي بجدواه فرلين لخير سرمدا وجلا وليس ينعو جنابه دار مزاه رمى الإله ليس لا سيجزه سي ومن أما الدريان مناه أما جهاتي مخنن قد مددت يدي لو واهنا به كل واهلاه يهمي جنابي للجنات رابه بالمصطفى خير من أبدا مولاه محمد قادلي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاه فردت خير الوراء في خدمتي ولو خطي بتمليك باق به صفاه
4: أقسمت بالله أقسمت بالله إني للنبي أبدا خل وعيب وما آباه يابه أقسمت بالله إني للنبي أبدا
3: وما أبه يبه تراك سيدة تويد لمالك ما فلاه دلعك من عفن الله والله إني يكلم لله بيه يبن الله دونك في جاسه أخير دوري جرائب ليس مطيب ما أيسن من جاد الله وعنده أسكى سلام الكريم لا يقيب من بلا سرنت لمن جنجا بسكره فسي بسكرنا كل لا يفارقني محب المنتقى رسمي ببسرى وخيرا يا كتاب الله ليس يخربه إلي سقطا بمن قد تاب مسرع لله شكريه الله خير الورام خير الورى وعلا على كتاب بوحي الله ومتراه هاجي قال الله بالمختار دون فرا ينقاد لي كل ما لله يرداه سأذكر الله للجنات مرتديا أن هو لقاد أبقى مأملاه فنعم لي الله إذن ماني أنوله حمدي وشكري الله أمن منه أبداه يبدأ لي الله كوني دار شاكره فخاد لي قيل مجدود مجده أرضي إلهي وأرضي المصطفى مصطفى مصطفى بتلا وتل الكتاب الذي قد لمونا لكم كتابي أهل الأدر جملتكم بفضل من صلنا آتاه منا ليسدوا دار أني مؤمن أبدا ومسلم مسلم ما أسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا وهو الرحيم الذي من تابع الله له الوجود الذي قد صانه قدم ما البقاء الذي أبقى من أبقاه
4: الله الله الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يغلي خير من مولاه أزكاه إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يسيه مولاه
3: إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يسيه مولاه لا أحمد المنتقى ما لا يرى أبدا يخيره باس من الله والله الله فضله خدما وقدمه ومن أبان وجهه بلا ذق الله هو النبي ورسول متماوله داوي الأكابر من والله الله إن الرسول لنور يستنع به دنيا وأخرى فمن عدا وأرداه له خطاب في سير ربي ولا ينجات لسي بدور أرداه لك الوسيلة يوم الأسر من ملك اختار كونك ساسق وأرجاه إليك تنقاد يوما يقيم الصباح جميعهم يا بشر انتم بسرى
4: هديتي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا كبلا رد وكن يا ايام الجو الجو ولي الله اقتدار واسدتي يا من بك الله ما اختار انجو اوصي بربي وهو الواحد الاحد من الله
3: لا يقيب من بلا سرنت لمن جنجا بسكره حسب سكرنا كل لا يفارقني محب المنتقى رسمي ببسرى وخرى يا كتاب الله ليس يخرجه إلي سقطا بمن قد تاب مسرى لله شكريه الله خير الوهران خير الورى وعلا على كتاب بوحي الله ومتراه هاجي قال الله بالمختار دون فرن ينقاد لي كل ما لله يرداه سأذكر الله للجنات مرتديا أنه ولقاد أبقى مهم له فنعم لي الله إذن الماني أنه له حمدي وشكري الله أمن منه أبداه يبدا لي الله كون دار شاكره فخاد لي قيل مكتوب مجداه أرضي إلهي وأرضي المصطفى مصطفى مصطفى بتلا وتل الكتاب الذي قد لمونا لكم كتابي أهل الأدر جملتكم بفضل من كلنا آتاه منا ليسدوا دار أني مؤمن أبدا ومسلم مسلم ما أسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا وهو الرحيم الذي من تابع الله له الوجود الذي قد صانه قدم ما البقاء الذي أبقى من أبقاه
4: الله تعالى خير الخلق أحمدنا لم يغلي خير من مولاه أزكاه إرسال أحمد الله يغفى على أهد إلى لا أهد يحسن مولاه إرسال أحمد الله يغفى على أهد إلى لا أهد يحسن مولاه لا أحمد المنتقى ما لا أبد لخيره باس من الله والله الله فضله خدما وقدمه ومن أبان جوه بلا ذق الله هو النبي رسول متماوله تاب الأكابر من والله الله إن الرسول لنور يستنع به دنيا وأخرى فمن عدا وأردا هو خطاب في سير ربي ولا ينجاتي لسي بدرادا لك الوسيلة يوم الأثر من ملك اختار كونك ساسق نارجا إلي قد انقاد يوم يقيم الصباح دمهم يا بشر انتم بسرا هدي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا تبنا ردم لكل ايام الجو الجو ولي الله أستدار واسطتي يا من بك الله ما اختار انجو اوصي بربي وهو الواحد الاحد ان الله كبان سر من دار لله قد من تنبي ومن وجهي ومكرم من الفرد والسود يسوق ربي ما لم يرد لي ابدا نعي الله انهم يذكرون هدية لله دار سابية ولا اثار عليه دار التمد تزيه مؤمن كريم نبي تمد على نبي به لله التهيد وجدت كليتي لله ساق الدم في المصطفى من والمختار والغيب كتبت لسبيان الله ما بيدي الى اهل من لم يكن كفن وهاد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لفن قاد لي سدد لاكرم الواحد امتدي يدي ولو حمدي على خير من نور تعالى ويمدد توبي الى القافل غفار التحرني كليتي بالنبي المنتقى رصده ولعني الله المختار في ابد فضلا وفزت بما قرده الاسد حبات ربي كفتني كل مالكه يصفو جنابي بها والقلب والجسد وسخت بالاكرم موتي بلا اول وساق بدلا لخير دار مناسب رب الاله وخير الخلق واسطتي وانقاد لي خير من قاد الوجود في المنتقى تربي ما ليمن وانقاد لي اجر من بلا قد ابد بالمصطفى بالمصطفى بالمصطفى لبن القدس مدرسه دائسون الاسى والجهل والكبد بالمصطفى لبن القدس مدرسه دائسون الاسى والجهل والكبد اسكى صلاه بتسليم على سند محمد النور من ذي الخير قصير بالمصطفى في جميل آل قدس الصلاة تن بسلام باقي من موجود أني إلهي بالماء وقما من أقما القرب أن يوم بعيد فليت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنالي سكرت برا ريم لا يوجهني إلى بسارات وزنا لا تنصير أغناني الله عن مكر وعن أسد حتى مات نقمات النفس والقول من قادة النفس طوحا ولا تردني حتى ما انتنى بالله والعود عني أفى الله بالمختار سيدنا أفى الله ليس نور نبي سود سلم ما برسول ختم سمي ببسر من ليس ملك النفض ينون خير سلم كسر عمان يا مهما بما من هو رب العرش والسمد ينهو لخير يسن من كسر عمان بما من هو رب العرش والسمد ملدت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باخل والآد اللهم بعقبة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بأسر القصيدة وحبيب بها ما لم يكن قط لقيه ولا يكن أبدا لقيه من الخوارق والهجائب والكرامات
5: وجلالي أمان من مكاي الدنيا والآخرة وتقبل أمني بقدر عصمة ذاتك وبمقداري صلى الله تعالى عليه وسلم بلا زين سنيا يدري فلالي والمال آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سفر مات سيدنا صلاة التي فوق الورى أحمد استبى عليه كما فاق البريات مصطفى صلاة التي فوق الورى أحمد استبى عليه كما فاق البريات مصطفى صلاة التي فوق الورى أحمد استبى عليه كما فاق البريات مصطفى فرست بأن الله لا رب غيره وأن من عبد الله على من ارتبى ربيت بأن الله لي قائد بي وزارات باق فالعناه بي انتبى محمد المغتار محمد المغتار أهلا مقدم لدى منصر العبيد به منه المصطفى محمد المختار على مقدم لدى منصر الله به منه المصطفى تهاني إلى متن النبي وبساتي لوجه الله بالبسر والأمن أدفع أماني بجاه منتقى خير عافس أباني بقرآن أمري بالصفا سلمت بجاه منتقى من تسلت خديم الله عبد المولى من سوى يبصول مدين خطيم مجددا لنهج النبي بالخطيب رسول الله يخرب تاليدي اللهم التي إلا الناس من وزن فات بيافا دهتني إلى القط نسيات للورى لوجه الذي ليقى هدرا مع الصبا نهاني نبي أصل الله قل قول عن الميل للأمن الذي ليس للتبع إلى قيل النبي ساق رب العصابي عليه السلام من على قلقه استوى إلى قيل النبي ساق رب العصابي عليه السلام من على قلقه استوى آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آسيت توبة المتدرين في التوصل بأسماء المفدرين الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآلي وسبيل سيدنا والي الوالي عزا وإن اليوم سوء توصلي لو بأسماء سر التفضلي فقلت يا قريب يا مطيب صلى على الذي به تجيب وأقبل به نسمع عزا الكريم وأحب من به ينادي ما يروم رب بالنور وبه إبراهيم تفرسنوا بوكني رجيما وكن بموسى وبجائسا وقيم الدنيا وأخرى بوسى وبمحمد رسول الله وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليه نياب إيمانا قد صاب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق دنيا بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان أخي نورين وبعلين والد السبتين حبية في دنيا مهرة النور والألوى والمساء بحق طلحة وبالسبير وأقزة النجم من دير وبسهيد وابن هوف النجم من كل ما أخافه من فتن وبأبي حبيدة تجد ما يفيد لا جنابي وفيان ما يفيد بحق عبد الله نجلا أي ولد العباس كسرين بحق عبد الله نجهمرا أن الكتاب ما يجر دررا وابن مسعود وجاهن سلام كن البلاء والدرهين والكلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا بحرمة العباس وأمسكنا من كل باس بحرمة العباس وأمسكنا من كل باس بحرمة الحسن والحسين دولي أبي الدارين من نورين دورمة الخاسم ثم الطائر سب سائر يا مال مائر دورمة الطيب إبراهيم أكمل البسر والتكريم بجاي فاطمة عبد نفسي عن كل ما يجرني لابسي مبروك يد وزينب فيني أتر والإجابة كل زمني وأمني دنيا وأخراها بالكرم بأمي كلثوم وجنقم بأوسم آمن وارمي وحق مفروك تقبل كلمي وبربي وبجاه لزوجي حبل استقامة وخير مودي بهامر عابد رحمن وبأبي مسلمة القولان بهامر عابد رحمن وبأبي مسلمة القولان بهامر عابد رحمن وبأبي مسلمة القولان ذلية بالقبران والسادة والهيم والحياة والإبادة يا عبد الله نجي لامي أي ولد العباس كسليمي يا عبد الله نجي ومرا هني في دابا ما يدور درارا وبابن مسعود وجاهن السلام كن البراء ودراين وكلام يا ربنا بحرمة العباس وامستنا في كل العباس بحرمة الحسن والحسين بحرمة الحسن والحسين تلي في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم الطائر سد السواير يا مهل ماير بحرمة الطيب ابراهيم حتم على البسر والتكريم بجاه فاطمة حبس نفسي عن كل ما يجرني لابسي وبرقيت وزينب فيني أترد والإجابة كل زمني وأمني دنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم وجنكم بأوسم عامر وهرمي وحق مسروق تقبل كلمي وبربي وبجاه لزودي حبل استقامة وخير مودي بهامر مني عابد رحماني وبأبي مسلمة القولان ذلية بالقبران والسادة والإيم والعمل والإباد بالحسن البسر يابي الورى والانسلاق من هوايا والبدا وبأبي هريرة وببلال وبصعب ربي ذلي بالنوال وتا تقبل وصفني من جاي سرا وجارا بأبي درداي بحرمة المقداد ثم قالدي وبسبير أوليني مقاسدي وبأمر المؤمنين أمرا خلي مكرا وسقا وقررا وبأمر المؤمنين أمرا خلي مكرا وسقا وقررا بحق قائد المجاهدين حلين لسين أهان الدين بحق سيد وبحق وروى سكني تمسكا بوثق وروى بحرمة القاسم ثم قارج سني قبل المجتبى المناهج وبأبي بكر وعبد الله سني فضلا ما له تناي وبسليمان خلي كيد لين وكيد قيري وكل يمين بأمنا حديدتنا للأمل في الهم ولا تبرة والأمل بأمنا عائسة قنيما يدرني في الأردين والسماء بأمنا حبسة بينبت وبينما يجرس ونكت بأمنا زينب سيما سر مني وما بتن وجني وسر بمالك وسابي وابي حنيبة ومدل استجبي
6: بجاه جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاه ميكائيل أبلني حما ونفية جلمس خيس كرما بجاه إسرافيل أبي اسما والتفن أهوال يوم القمة بجاه إسرائيل كل يجري طول حياة وقصة بدر وجلت وصل لمن يدعو بي سهادة دارين واغفر لي بي وليدر وللسيدان لنسمي بالأمن والردوان وبالسادة وبالإماية عن جملة الأسواي والإناية وبالنجاة من سهل وأصاب وسكرات المغترب والإساب وبالبسارات وبالسرور عند مماتنا وبالنسور وصليا وسلما على النبي وآله ما سعى بنجبي واغفر لوالدي واغفر للجميع
7: أهلي وجملة الساب يا سليم غفر لي كل سين تعلق بيا وحقق سعادتي يا ربيا والتفنا وقلنا وكلنا وعب لنا عزنا القتام ربنا وسلم على النبي وسلم وقلبي آهجة كل الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما لله لله لله قلبي ولساني ويدي وكان لي وغادني بلا بيدي إباتونا بلا نهاية لي بلا كد ولا سقاء يسر لي بفضله ما أسرى الله سواه والمدالك سرى وجدت اليوم وبهت اليوم بما لخير سب كل لوم محمد صلى عليه بسلام ربي علي وسلم أفضل الكلام علمني الله بكون أحمدا سيد كل سيد قتمدا الصدق والتبليغ والأمانة لأحمد المختار والفتانة سيدت للماه وللرسل الكرام بأسي وقاد لله المرام وعدي لهم جاسر البدر وسر بهم لله تهيا ببصر رسله والكتب والأملاك ما اليوم والقدر نور عالم أيقن بأن الله أيقن بأن الله أيقن بأن الله خالق السواء الكون لله وما الكون هوى أعطاني الكتاب ربي ذو القدم مع البقاء آسما ما قدم أرم يوم الجمعة فوق المنام الذي قدم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنام الذي قدم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنام الذي قدم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهل المنى أبي بحق سورة الرحمن أبي تدارين برضوان أبي بحق سورة الرحمن أبي تدارين برضوان أبي بحق سورة الرحمن أبي تدارين برضوان أبي بحق سورة الرحمن أبي تدارين برضوان يا ربنا إلي تاسكوالي بالمصطفى وخمسة رجال شيخ خلص غادر الجنان على يسل الأم والإرفان ثم أبي يسد البستان على عارف المبجل الأمام ثم تتيفورين نيسلالي ثم أبي حامد القسالي حامد المهرب الكتل الجبس المقدم الولي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا بالمصطفى خير البراء يا أحمد أدرو عند مماتي قدا ونجني بجاه من ردا وقد سلام بهم إلى الودا وأسلي عن ما من أمور فسدا بجاه ويسر المقصدا وكفني سر أسودنا سدا وسر إبليس لسيك مردا وأخرجنا من بالتالي
8: ورب مقام ربي بالتالي وتجمع جدي وعملي فيك وكل ما في ربيك جل
9: واسلك بنا واسلك بنا مسلك آل لبي وساهري الزواج في قلبي واترنا في قدر ولودي واغفر لنا يا خادر السلوب وهب لنا حسن الختام السرمدا بجاه من سميته محمدا وسلم وسلما عليه وآله ومن إليه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدم وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم
10: يا مكرما ضيف جار كان أسارا يا معينا قديم من قبل أسارا ناداك بالبر بهد البحر خادمكم
8: واليوم قلت الله بالله ما اختار أكرمته بخراء أمر وتدمة فأسان دمنة العزوى يستار حليته عن سواء رضوان قلو كما حليته بمنا دار المبرار بكم تأسيره لله مرتديا أنتم وقد آسى أنوارا وأسرارا أمنتم من سقائل فايسا أبدا خلا ويبقى لكم لا يدخل النار نال المنى ما سبا ما عبدوا قدر من مستر منه عند بدر النار
10: من مستر الله من مستر الله من مستر الله جيش تات أبدا كما له خادما يهوى وأوتار ولله نبي ياسين منفرد ما في در داب أوتار لخيره ينتهي إبليس في أبد كفاه ربك تخمينا واقدا
8: أنت النبي رسول المصطفى عالما صلى عليك الذي تبدل قدارا أنت النبي رسول المصطفى عالما صلى عليك الذي تبدل قدارا إني لجارك يا خير الورى أبدا عليك سلم من كل الأسار صلى وسلم باقي الناس ريكلو عليك يا من بي لختام سار لختام لبتي خليت لي يا ربي ما هو تاني قبل اليوم أسار آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا الله بالمصطفى شديد يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله
10: يا الله بالمصطفى شديد يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله وبالدليل موسى سالم قدري وبصعيب وإسماعيل يا الله وبسليمان نوح يونس اليسري
8: وسكريا يا الله.

0: بمالك في المسايا ذاته يدي حنيفة أحمد المحمود يلا بلاوي والقلم المحفوظ ثم بها سكلاسيمي وبالكرسي يلا وبالقرآن وبالتوريت ثم بما داود جاء به وروح يلا قال الصلاة والتسليم عليه والله والسر والأزواج يلا حسب لنا علينا ربي عافية وهب لنا القصد في الدارين يلا وافتح لنا كل باب كنت باجو لسالين من الخيرات يلا واسلب بنا نهج الرتل واقفنا سللا ور لنا جن والسيطان يلا وكملا كل ما ننهو نفسده وهب لنا كل ما نختار يلا ور لنا كل سيساب وسعر ويسرا كل شيء تشير يلا طويل لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا رزق والتوفيق يلا ودمرا كل اعداء صدر ربنا قبل الوصول لنا يلا يلا ودمرا كل اعداء تلي ربنا قبل الوصول لنا يلا يلا ودمرا كل اعداء تلي ربنا قبل الوصول لنا يلا يلا ودمرا كل اعداء تلي ربنا قبل الوصول لنا يلا يلا وكنا ناسما من كل مالكة ونجنا من بلاء دار يلا وعافتنا ما قصت الناني سلسلة سدة والبخر يلا إعانة قلة مسلة قلب وفاقة التس والجوي يلا وفتنة والوباء والحرق قرق والبرق ما سرق والكد يلا حر وبرد وناب كربة نقم زلالة عرج والقم يلا وهامة وقطايا لالة سللا والمسك والقذف ثم القذف يلا وخلة ما دنون خلة مرض ثم التسامين والنقصان يلا ومن قبيات الدنيا ثم آخرة ومن فدوه ما يلا يلا يا من على كل شيء قادر وعلى الحرس الأسين تواب القير يلا إني سألتك قلبا خاشا متوى بأنوين من كسر نفي الله وتوبة قبلت مهمنة ربعت مسوجة صلوات بدين يلا وكن ميسن لنا من سر سياسه ما صرف من وسر العين يلا وسر سير وسر القلقان سيمو ما جني وساعة السماء يلا إني دهلتك في الدارين يا سقتي إذن عسنا فكن ملجاه يلا فلا تكلني إلى نفس بالك كن مجيبني عيش ما دوك يلا وجل لساني وقلبي ساكري كمان عند الممات ما لمن يلا وجل لساني وقلبي ساكري كمان عند الممات ما لمن يلا ثبت يقيني في قلبي بلا وجل حتى أحب لخاف الحق يلا
1: راديو يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا في تي توبا ندام بكابسن
2: راديو يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا لا راديو او سيرفيس دي بوبولاسيون
3: الو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
4: بوكي ديلو راديو كابسن راديو يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا سنجتاي فاس الو اهل الذكر digitay laj ak tontu ngeen di ci and ak serigne bakki abdou rahman
5: mbokk yi ma ngi len di nuyu di len ziar de soit fi ci sen atou xam xam bi di fasalu and ak dekk ñun ko tuna taxal mo fi ci cap fm
4: ngeen ci ko am alxamis bu jot jurum ñent waxtu jote ci guddi ak genn wal 21h30 ngeen koy tolenti watal lek ci aljuma ji bu ñent waxtu jote 16h ngeen di ci and ak serigne bakki abdou rahman
5: wallahu ta'ala a'lam
4: ki 103.5
1: ukbfm ci touba ndam
4: radio universite cheikh ahmadou bamba

بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.

0: குறைக்க நினைப்போம்.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: بكي ديلو راديو إيكاب إف إم راديو إنيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا sen jetaayu fasal ala dikr bi jetaayu laj ak tontu ngeen di ci and ak serigne bakki abdou rahman
3: mbokk yi ma ngi len di nuyu di len ziar de soit fi ci sen atou xam xam bi di fasal wa ala dikr in kuntu la ta'lamu fi ci cap fm
2: ngeen di ko am ak xamis bu jot jurum ñent waxtu jotté ci guddi ak genn wal 29h30 ngeen koy tolenti watal ëlëk ci aljuma ji bu ñent waxtu jotté di 16h ngeen di ci and ak serigne bakki abdou rahman
3: wallahu ta'ala a'lam
2: ki 103.5
1: UKAB FM fi ci touba ndam
2: radio universite cheikh ahmadou bamba
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: إكابيسن
4: 103.5 Groupe de communication Université Cheikh Ahmed Bamba UKAPFM, UKAP TV, UKAP Web, UKAP Quotidien. Nous sommes ici, tout bandam.

0: قال لي اليوم نظر العزى مولايا ولدك زيد العتبى انا قبلي يا لايا
1: يا لايا
0: يا وقال لي

0: جميعاً قلبي لا دوبكم يا إلهي في الدار وتبايا
1: يا غير من
0: يا من بدوني قلبا وتبايا انظر جنابي وأجري ريادي بأمري بما تهب وآدم فيك تقوايا
1: يا غير من
0: يا كل بيا يا من بدوني قلبا وتبايا خليت بالوالد القارو انظمري وكان لي ونفى فقري وبوايا
1: يا غير من انا
0: يا كل بيا يا من يدوني بيا غرفت بروايا لو تواجدوا